وذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.